0: تمام.
1: فاتو
2: فاتو
1: فاتري
2: فاتري
1: فاتور
2: فاتور
1: فاتور فاتور
2: فاتور
1: Five, six. 56.
2: 57.
1: 58. 40.
2: 40.
1: Check the plate, 231.